وخذوا خبل مكسلها وخذوا خبل لما توا لها لسكوا وطابوا في دورة ويا

0: بيتي وتلقاني
1: تلقاني بقى في سافو ستيج
2: ومانا تلتقوا نمبر 1
3: on radio mass
4: MTBO MTBO I'll turn it inside
5: oh
4: Jesus
6: Jesus Zeratuan
7: Bechefan
3: Zebaba
2: Radio Less Limited number one
8: Dumelang Barret